وحشوني احلى جوزه الجلابيز جو الدنيا عدمه تزه ضوي فوانيس اولاد الابانيس هات كل لفه كنابيس خدت المزه اوتوبيس تركن ورا كواليس وانا الدنيا احلى جوزه الجلابيز جو الدنيا عدمه تزه ضوي فوانيس